رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتها وأقومها من صلاة صوف لبعد ركن صوف أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. فرض لله تعالى وصلي فضل إمام لله تعالى. الله أكبر الله كبير الحمد لله سبحان الله وما إن الصلاة والسلام لا شريك له وأنا المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرواب. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. شيء. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. واهدني وعافني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان الله أكبر. تحياتي المباركة للصلوات الطيبات. السلام عليك يا النبي. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. آمين.

دعوتي التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته